0: طفل بيقول له بيحلم بحاجة، طفل أوه. وانت شاب كبير او سيدة كبيرة تقف قدام طفل تتريق عليه او تضحك عليه او تقول او تسخر من حلمه او تقول له لا انت عمرك ما هتكون
1: كل
0: مذيع.
1: مدرسي ومدرسات ايامنا تقريبا 99% مش كلهم 90% 90% منهم انا سامع منهم جملة عم بيقول لواحد من الطلاب انت ما حيطلع من امرك شيء. سمعها كتير، يمكن مش لي، انا كنت شاطر نوعا ما بالمدرسه فما كان يعني بيقولوا اجمالا للي ما عم بيجيب علامات عاليه للمشاغب للكذا انه ما حيطلع منك شيء، بتطلع منهم هذه الجمله ومش مفروض تطلع.
0: لا يعني بجد كل ما بتيجي الفكره في مخي سيبك من فكره ان هو فضل مقصره فيه او معلمه فيه، مين بني ادم كبير يقدر يقول لطفل، عارف لو هو شاب زيه تمام، لو هو حد في سنه تمام، لكن
1: للاسف موجود وموجود عند بعض الاهالي، في اهل بيقولوا لاولادهم هيك.
0: اه للاسف
1: اذا الاهل بيقول لابنه او بنته هيك، كيف اذا معلمه او
0: طيب يلا السؤال،
1: مش عم نقول كل طبعا ولا كل الاهل، عم نقول كتير سامعين كتير مرقه يعني.
0: يلا السؤال بيقول
1: ها،
0: لو في شخص في حياتك زمان وانت صغير قالك ان انت مش هيطلع منك حاجه او ان انت مش هتعمل حاجه، لو هتهدي له حاجه دلوقتي
1: هتهدي له ايه؟
0: هتهدي له ايه
1: يا سلام، او هتقول له ايه؟
0: يلا
1: خبرنا على 7-0-8 ومنبقى لك.
2: اجعل صباحاتك اكثر الهاما حيث تجتمع التصاميم الذكيه والمساحات الانيقه والاسعار المناسبه يوميا لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعه مع ايكيا.

0: على الموعد مع افتتاح معرض الشارقة وجهات نظر 13 في 8 أغسطس 2026 في رواق الفوتوغراف بمنطقة المناخ في الشارقة. يقدم المعرض أعمالا جديدة لستة فنانين يستكشفون الإمكانات المتجددة للتصوير الفوتوغرافي الوثائقي. شاهدوا كيف تتحول الصورة من مجرد توثيق للحظة إلى مساحة للتأمل وطرح الأسئلة واكتشاف طرق جديدة لفهم العالم من حولنا. للمزيد من المعلومات زوروا موقع مؤسسة الشارقة للفنون sharjaart.org. اسمعوني انت وانت وانا، في جواتنا اشياء ما منقولها بصوت عالي حتى مع نفسنا، حتى مع نفسنا. رح قلك شي ما قلته بكل صدق وعم منحتاجه كلنا. على فكرة اسمعني لوحدك اولا وبعدين خبر كل شخص بهمك عن بودكاست شي ما قلته. أنا سلام حمود رح أحكي شي ما قلته عبر بودكاست راديو رابعة أسبوعياً لنقول كل شي سوا مثل ما هو وبلا رتوش. سلام.
1: مع الخدمات المصرفية اليومية من أك بانك، عشر لحظات وخفف المعاملات، استمتع بفائدة سنوية حتى 6.25% وحتى 4000 درهم عند تحويل راتبك بخطوات بسيطة في تطبيق واحد. كل هذا وأكثر عبر تطبيق أك بانك .ae. تطبق الشروط. 50 عاما معكم.
2: 107.8 FM. واسمعنا وبس.
0: اقضوا عطلات نهاية الأسبوع بمشاهدة مجموعة متنوعة من كلاسيكيات الأفلام العربية والعالمية ضمن نادي سينما الأحد. يستمر البرنامج حتى 30 أغسطس في رواق الفوتوغراف بالشارقة. للمزيد زوروا موقع مؤسسة الشارقة للفنون sharjaart.org. هل تعرفون طفلاً يستحق الفوز بمنحة دراسية؟ شومارت بسنتر بوينت بيقدم منحة دراسية بقيمة 15000 درهم. ابقوا على أثير راديو الرابعة لتعرفوا التفاصيل. شوفي باليو اي اي على راديو الرابعة.
3: يواصل دبي سبورتس وورلد توفير الوجهة الأكثر انتعاشاً للحفاظ على النشاط والحيوية في المدينة هذا الصيف، مستمر حتى 25 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي. تقدم هذه الوجهة الرياضية المكيفة بالكامل ملاعب كرة القدم وكرة السلة والكريكت والبادمنتون والتنس وغيرها الكثير للاعبين من جميع الأعمار والمستويات. سواء كنتم تنظمون مباراة مع الأصدقاء أو تجربون رياضة جديدة، فإن دبي سبورتس وورلد هو المكان المثالي للحفاظ على لياقتكم مع الاستمتاع بالأجواء الباردة.
0: اكتشف عروضاً ترفيهية حية في فعاليات مفاجآت صيف دبي لغاية 30 أغسطس. صيف تقضيه بأفضل الأوقات.
4: 3 في 1 مع هوم بوكس.

يا بني يا بني آدم إما يأتينكم رسل يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف

0: العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.